كروك بس يفصالي وارتو القرآن سرين بيوكو جبقل تربيون دلني كو سيخ بمبس باي مولكو جوخ موني موان سو مكالينا لكو جوخ dalni ko sheikh bamba sabay mo la ko jox moni ma won sama kale na la ko jox serign bi yer letter ba xam la bamba wax ba nopi sheikh ko yey ko wan ko tarak ku nek ñew na ba nga xam la mu jawax serign bi lang ken xamul la mu jawax budon te kuy tesare batin kon musiw wala mo beug aduna kon de

0: في حرب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقضي حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما الى الهدى والخير واجرما عني رضا والضير واغفر لهم كل لخن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على اموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في سر وجري فانت الاكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم الى تعادي بالعلم والعمل في الاوقات إجاي أرضي وراء محمدي واقي سر رمضان الأمجد والي وسبي جميع واقي آلي وسبي جميع واقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبي وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: نينو نك في نون لانو غيسه تي وقت بي نون لانو غيسه نين في نك رك نينو غيسه موي توف جوي رك نون خاصه يي بار نول واي نجان نو خاصه ييغا خا نني موم نييب دانو بغ نيني جي خاصه كي لو توف رك نكو ماي
2: الحمد لله رب العالمين الحمد لله
1: sant bu baakha baakha baakha hmm bokku seen ni dafa doy lepp ñu ci am du ñu ko dolel di wey
2: alhamdulillah amin bak
1: bonay ma ko
2: alhamdulillah amin bak
1: sëriñ bi ci waxul nak moy bolé na ci bopam
2: amin
1: bolé na bopam
2: amin amin bak tor kan tor kan
1: gata na ñu bopam
2: amin amin
1: ko matal na bopam
2: amin bak amin amin amin amin amin
1: amin lool rek moy ñaan ni da sun bo moy dafa ko dindi may nañu tawfiq seññu ba nopi waye mu dinako dolé nak di wéy
2: amin amin amin amin amin bak amin
1: seññu nak bolé ci bopam mom ci bopam gënno gattal ci bopam gënno womatal bopam
2: amin amin alhamdulillah amin bak amin
1: sun jafay bi nim ni gis li may wax ni koy deg
2: la ilaha illallah
1: ci kon sant rek
2: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
1: man sant rek
2: alhamdulillah jere jef bak jere jef jere jef bak jere jef
1: alhamdulillah yo sant rek waye dafa am baat mo koy lekkel nak sant ak soñu sant dam sax ci sant sax ci soñu mom baat bo soñu la koy lekkel sax ci sant sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek
2: alhamdulillah
1: dam sax ci sant te sax ci soñu nak suñu bop ci mom

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خدمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بكي تاربي يوتي جتايدي من لين بسيار دي لين سنت دي لين دوكي ريتم في لين وشان دو تاتي دي غفمني يين تام لين جين كو مادن ميويرو شفا دي جكي نك زيار موالين كليفة يغفمني خينا نين نو دكلو تدين دكت تنك تبير تلي di len déggul itam ci kàddu gi di leen gën a ñaax it waa dayra bi si xamal leen ni li ngeen def ci dëkk bi lu am solo la dajaloo ay kuréel yu ndaw di teg ay ñaari dërëmi fukk ak fukk lu ngeen ci mën a defal borom dal moo xit ngeen def ko tàmbalee ko ci di li ko seetlal pencam ni ak yeneen liggéey yu bare bare yoo xam ne leen koy taxawe loolu liggéey bu rëy la bu leen ci kenn jëlee bu leen ci kenn wax lu taxit ngeen woyofal ko wala ngeen génne ci te na ngeen xam ne it ne adunaam ngeen amul dara ci ak jàppande te di neloo rek lépp fekk dafa na ne loolu am xel koo mos a gis mu am dara rek daj na coono bu kenn xamul lu toog sëñ tubaab mu baax nii da wax ne nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an ara bidal muabada bi maa ngi leen di yee ci ne man kat daj naa coono bu rëy doog a àgg ci ngërëmul yàlla mii ma yàlla tawfiq nu war a waxtaan nag lu aju ci màggal tubaab ak li ko waral ak tukki bi insha allahu ci lu gàtt balan maa dugg nag ci màggal gi ak li ci aju dama njëkk a wax nga xam ngeen ne màggal gi li ko war a mooy Serigne Touba radiallahu anhu wa arda moom la ay noonam jàppoon yóbbu ko ci mbaaxam moom jëkku wutoon ne noon yee ko jàpp dinaa ci ñëw ci kanam dafa jàppoon ne yàlla ko bëggoon a natt rek jaare ko ci ñoom waaye ay noonam ñoo ko jàpp tuumaal ko tuuma yoo xam ne dara soxla ca yóbbu ko dundam gépp ñu di ko kënti kënte fu ne ñu téye ko fa fu ne ñu denc ko fa ba
1: Touba Mondou bi dina wërngal këpp

0: عندك
1: توكل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خال له الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نالي ديس سي ساك دوندو والباتيكو تي اك توپ يالا تي بولا شيطاني وور تي اي بخيم جوبلول الاخره تا اندك يوبلوب راغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادونا بولم اي بانجرام داي نخي سيدنا علي كرم الله وجهه مسنا واخ عمار ابن يسار رضي الله تعالى عنه نكو بول جاك تي دار تي ادونا ندخ جوروم بن ياق ньоفي نيك لي نيو ليك لي نيو نان لي نيو سول لي نيو فون لي نيو وار لي نيو دنج لي گنا ام خايما تي نيامي موي لم تي موم يابيتو او يامبولا لي گنا ييكاتيكو تي نان يي مودي ندخ تي بولم بايما يي ньоتي يام اك نيت ني لي گنا ييكاتيكو تي تيول يي مودي سو سوي مودي سوي تي موي lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci lu ñuy foon moo di misk te moom dereeti kewel la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gëna yëkëtiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay
3: a'uzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaadaloo allahu maxtaaraloo nee na amna ku yeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaytané
4: rabbi ya ahmadu hala muhammad hali qayru salawati samadi rabbi ya ahmadu hala muhammad hali qayru salawati samadi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المساله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته

الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدا أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول حبل الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما سفيه المصحب الهتاب

سفيه المقدم هند الذي تسكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تخر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مصفحا به كفيت ما حسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وحناء وقرر أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وصحصح غرورا وقمت ناسما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفها بها الذي يريد أن ينتفها جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقي الحسابا كما الذي كابدني أصابا أرجوسة حافظة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراقب في آجل كحاجل للراقب قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك حبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خالق.

امرتنا بان نصلي اهلا سيدنا من البريه هلا محمد وان نسلم هلا يا باغي ان ابغيت سرمدا هلا فسرمدا سل وسلم يا كريم هني عليه ولتخذ لي ما اروم سل عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي سل عليه في جميع السهب ما سلام ولتوجه لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسمه من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله سل أبدا وسلما على نبي سبقه قد حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال وفي المال.

فلبتسليم على النبي والآل والسب وسن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وزانه عصمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ساعة تهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما عصمته بها والحسبلة سلح عليه ولتسلم كلهم في الآل والسب معا والسالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسهب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وغاب حسبل وخير منسل هبا ببسمل سل بتسليم حلا من فاخا في خلقه وخلقه اتفاخا سيدنا محمد والآل وشبه في الحال والمال كما بك استعاذ من شيطان ونور

بركات البسملة وتغننا عن قسوة بعصبلة وانصح علينا بركات الفاتحة واجعل دلاء أنا لهزب ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة نبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التهوس ما يستهاس منه يا مهوسي ولتكفنا بحينه كل لهين وكل ما لم ترده لي يا محين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لخود ولتكفنا

فضلا به يخبرنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سهادة في الحال والآتي وقرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما حشر وهب لنا إلانة بالأليف بغير حسيان ونوير مالفي وهب لنا بلام لطفاً عاجلا مع البزارات ولطفاً عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقا مات الهلا بالتي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية حلا نبي خبلا سيدنا محمد والآل وسبحني واستجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيحة سلح على من جاء بسريحة سيدنا محمد وسلم والآل والسب وكل مسلم ولتغنني عن التحوسات يا واحدا في وصفه والسات وفي فعاله وجد بحسمة لي من الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مزاركة سل وسلم.

البركة بخير مسرك وخير مسرك ولتهنني بها كساحا هاتي ولتخفي خير بزر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حن ولد ووالد أذهب لغير جهتي سيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التحوز قلد لي الحزمة يا محوسي بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوز بيهيس أبدا بحرمة الواو إلي وجهه ما رمت منك كرما متجها بحرمة السال أسل كل من يسوءه بسري من أبناء السمن بالباء ولا مين هب لي بركة ولي اللين باغيا بتركة ولي هب بالهاء أنفى هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لهن من قصد نهوي ولتكن لي ولتعن وترد بحق النون كل من مرد لخير ما يدرني حيث ورد وأسهبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نهي يريد ولقي خيري اللحين حيث رعم.

وليس ينهوني بكيد أو لبيس بدائه وجه توافه إلى غير جهاتي حفيسا بإلى بألف السيطان أسب مكر ليس به يا من أديم السكر بنون هردودا لنهره جميع ما عاس من كيد وكن يا سميع بألف الرجيم أصهب درا جاء به له وسحس سرا بلامه له الملام تسرب وتكفنيه وفادي حرف برائه رد له ما قصدا في من الدرج.

ووجه السيدان والمكائدا لخير نهبي لا تصغلي كائدا والتفني مفسدة وحسدا ولا تصغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحرم.

ساعدني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا حسما يا مغنيا حن كل من تحسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللامين حبل الفين منك جميع لين مع سرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل سؤميل بألف الرحمن لإجابة هب يا بديحا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا زدقا وخد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سقط وحناء يا خديم وليهب بالحسن.

نورا يسطه ومنك نفحا بردا لا يقطه وليه بألف رحيم إكرام سي الحب وسي ترحيم وليه لسان سكر ورداء باللام والراء وخذ للخرداء وليهب بهائه حباء مغن يولي من يسجبا وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يسر

يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجحل بحق وجهك الكريم يا واهب الحزمة والتكريم حروف سنسام خير بركات وسكنا تذكر مهن والحق.

سيدنا محمد من عصما وآله وسببه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حدو اللي سوى جنابي يا من له حمد يسا إتنابي وانظر علي البركات دون در ولسوى يكف كل ما يدر يا صارفا خدل

محمد والآل وسيبه في الحال والمال وجه الخلاف ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وجه الكتاب ديك الأعمال الصالحات ليأخذ آمالي وجه لوجهك الكريم قتي بركة للوزر ساتحت وجه بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمحروف واجهل به نسمي فوق السوم وخيره من مانعات اللوم وخلد التبصير والتامينا لي أبدا ما

سلا تنبي سلا من سرمدا هل الذي سميته محمدا وآله وسبه سبي التقى يا كافر السنب و

والعال والسب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وسل يا رب له المحامد حلا محسم سمعه حامد وآله وسبه الحلول يا كافي الإثراك والتبديل وسلما عليه واجحل النسام باب رداء مع أيادك الحسام سل وسلما يا حبيب.

ذهاب المهتدين يا من به ليوهب خير الدين وسلما حليه يا كريم وقر إلي كل ما أروم ثل وسلمنا يا رشيد حل الذي به برا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا وآله وسلبه السادات يا من له عبادة حاداتي ثل وسلم واحب السماح حلا معصم سماهما وآلي وسلبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا خادر يا من إلى ردائه أبادر حلا معصم سماه حاسر والآل والسب الذي أباسر سلي حل الحاخب وهو تاه ما صلى مقوسد جاه وآله وسبه الأجل يا من به أريتني الأدل تلي حلا خير الورى يا سينا ما صلى مقوس التحسينا وآله وسبه الأئمة يا من يصحصح الخير قم وسليا وسلما يا أخاهر حلا معصم سماه طاهر وآله وسبه الرجال يا من حما كل هن الأوجال سل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرداته أبتدر حل الذي سمعته مطهر والآل وسب الذين مهروا وسليا مع سلام طيب حل الذي سميته بطيب والآل وسب سب المناخب يا خير من نودي بالتراقب سل وسلمن يا مؤيدي حل الذي سميته بسيدي والآل وسب نجوم الخير

كما به من كاتان سول وآله وسابه والتجحل ذن نسم أكبر ردا ينجحل سل وسلمن يا ولي حل الذي سمعته نبي وآله وسابه الأكياس يا من ينور به خياسي سل وسلمن يا صنهما حل المسمى برسول الرحمة وآله وسابه الأخيار يا من هداني بلا أخيار سل وسلمن يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع حل الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل السيم يا مالكا تعبده المجامه سلي على ندب سمعه جامه والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سلي على ندب سمعه مختفي وآله وسابه السموس يا باغي حماه الرموس وسلما عليه في الجميع.

يا من لوجهه الكريم الأمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول من قبل ملاحم ولا لمحسها به الأحباب يا مغنيا به.

من حما كل وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس الآبل حل الذي سميته بكامل وآله وزابه وللأمل يسر ومن يتقبل الحمل سل وسلم على إجليل حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا حاسما من درر الحسود سل على ند به تكسر أجري وبسر سالك المتشر يا من به أزلت لي ما قد بزت مؤيسا من يحاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسبيا من ليجود بالمرام سل وسلما يا مجمل حل الذي سمعته المسمل والي وسبي المحسبين وفرحا بالنسم سالمخربين سل وسلما يا إلهي حل الذي سميت عبد الله وآله وسلبه في كلهن وهندك حل

آله وسببه المفضلين وأبدا في بسر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بسبي الله والآل والأصحاب يا أصل البر وعلى نذكر واشكر النسر سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرنهم.

ذوي الهمم يا من لغيري يتوجه اللمم دل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترا ربيا والي وزبه وسلم.

ذاكر مسلما يا من له المساكر وآله وسببه سبي البروه يا من توكلت عليه في سروه سل على من اسمه مسكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل الحسام وسببه واذكر لديك سنسام سل على ندب سماح ناصر يعمل به إلي هو ناصر مسلما عليه في الآل الحسام وسبه ولتتقبل سنسام سل وسلما يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منيل الرحمة على المصطفى بنبي الرحمة وآله وسببه المهاجرين وليهب كوني سرور ساكرين سل على ند أنرت جيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار سل على من اسمه حريص قبل عليكم حفظه الحريث مسلما وآله والسهب ودل

آله وسببه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور سلِّ على من اسمه سهير وسلِّما عليه في الآل الكرام.

وعلي وزاب الأهلام بأنبع الإكرام والسلام. يا من له البساط والتمهيد فلهلا من اسمه سهيد ولالي والسبس والوفاق وسلما وآمنا آفاقي. يا من ملائكته سهود فلهلا من اسمه مسهود وعلي وسلبه وسلما واسرى بخطي صدر من تحلما إليك تبت توبة.

وسبه مع سلام وجه الكلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور سل حلا من اسمه نسير واله وسبه وسلما وجه التوادي في سرور الحلماء يا مانحا بأحداك ينسر سل حلا ما هنس ما هم منسر وآله وسبه وسلم يا من حماني حاسبا أن أسلم يا من فؤادي به ينور سلح على بدر سماه نور ولآله وسبه وسلم.

وعلى آله وصحبه وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجد يا من كتابه لسيتقى هدى سلها لا أحد سمعته هدى وعلى آله وصحبه وسلم أبدا وبصرا بها من تهبدا سلي بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي والي ما سعى بالخيار وبصرا بالحسرة المبشرة.

ما سعى بالكمل واذكر حقائدي واذكر حملي يا من به لم ينهني هدو سلي هلا من اسمه مدهو ولا لي والأصحاب أهل الاستفاء ما سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به الحجيب سلي هلا من اسمه مجيب.

للخالد الأنجاب سلح على من اسمه مجاب وآله وسلبه مع سلام وامح بتأدي في الهنا والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآله وسلبه سوي سقائي ورقدي خلد مع الرقائي يا من به لم ينهني هدوء سلح على من اسمه حفو والآله وسلبه سوي الحناية يا من به لم تنهني جناية وسلما علي واقبل سكري والتهمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مردي سلح على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسب واصم بزري من انسرام وسليا وسلما يا خوي على الذي سماده حق خوي والآل وسب سوي الختال يا حاسما كل من الأقتال يا من به ينهون يتامين سلح على من اسمه أمين وسلما بالحزم واتحل كربي كصفا يري الخيوب دون حبي يا من به فارقني تغمين سلح على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم وشل به فضل خيوب خلمي سل وسلمنا يا أريم حل الذي سمعته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا حن ألم والصبر يا من به ينهو جهات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا حدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين سلح على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون سلح على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليم يا أكرما كونك ليبين سلح على من اسمه مبين يا أكرما كونك ليبين سلح على من اسمه مبين والآل والسبب سوي صيانة مع سلام وفني خيانة يا رافحا لديك يسكو الحمل سلح على من اسمه مؤمل والآل والسبب سوي تبرح مع سلام وجخل الأمر حي يا من إليه الحاج والوصول سلح على

حول لنا وقوة. سلح على من اسمه سوء قوة وسلما في الآل والسب معها وفي توادي في المقامات اجمعها. يا باقيا ليتقود الرحمة سل بتسليم على سي حرمة والآل والسب سب الحتاء وكالكلي نوير بالأخطاء. يا خير منسل أرى إسكانه سلح على المختار المكان والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت السلما. يا خير راسخ وخير من يتاه سلح على ذي الحسس الفضل المتاه وآله وسابه وسلما وبأنر قلب الذي تحلما. يا من يحس كل مؤمن يتيه سل بتسليم هلاه.

سلي حلا قدم صدق رحمة بسرى وسلم يا مديم النحمة والعالي والأصحاب وجه المسيء أفضل توفيق وخير حكس سلي حلا خوس وخيس وخياس وسلما يا من مع بالابتياس والآل والسبس بالمنافه وليكن يا خير مهت النافح سلي حلا هدية الإله والحروة الوسطى سراج الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسب وسهي مدى وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسب وخلد حسمة كليتي يا من كفاني صدمة سلي وسلمنا يا إلهي.

سل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا علي وسبي وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم سل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وسبي سوير الواني يا مغنيا.

لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا حل لسيحة الجبال المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسقائي أهل السهاب وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى هنزنا وبكتابة ربي ربي كل متاله لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سلح لا من اسمه المختار وسلما في آله وسبه وقد يتحل من منير لهبه يا من به يجيء نيسني سلح لا نور هو الأمي.

تل حلا ما اسمه أجير ما صلا مك بآله محا ذابه يا من دها إسمها يا من له التسبيح والكبار تل حلا من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل والشاب في الحال وفي المآل صلاة الحرس الحسيم الأكرم حلاء بالقاسم سي تكرم واله وسابه مع سلام.

آله الكرام وسببه كما بهم نلت المرام تلا من يجود لي بطيب حلا أبي فخر الكرام الطيب ما سلامه بآله الكرام وسببه

aska salamai sil barayal anfahi hala nabi sil hulal mustafahi wa alihi wa sahbi kama maha bi asaya zul jamali famaha salli wa sallimana ya rafihu hala lasi sumatuhu safihu wal ali wal ashabi wajhal kulli ibadatan laka bi khairi kalli وسليان وسلم يا مؤمن هل الذي سمعته مهيمن وعلي وسبي الأحيان يا من حماني عن أسى الأحيان سلي حل الساله وهو المصلح الصادق صدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسبيه في الحال والمال يا قائدا لي مخدر التصدق سل وسلما على المصدق وآله وسلبه يا من يكف كففت ألسن هدايا والأكف سل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآله وسلبه وهب لي سكرا يا من كفاني

وآله وسببه وسلم وهندك اجحل سرور الحلماء يا باخيا يقود لي تحسينا سل بتسليم على ياسينا وآله وسببه وخدي حجائب الباغر دان وجدي سل على من خاد للأهلينا القائد الحر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا

وسيبه واسكرني لدى الكرام وبهم بشرني فلا تسل حرث الحسيم البر حلا سفيه في البرايا بر مع سلامه وآله مها سابه كما المسايا جمحا أسكى سلامي مطرف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسيبه كما سهب بدهره ولي مسرتي وهب سله على الوجيه والنسيه وسلمن منسل الفسيح وآله وسيبه وهب لي كوني حبيب الصالح نخب لي سله على الناصح والوكيل وسلمن يا واجب التوكيل وآله وسيبه وفز بها ذكرا حكيما من كسار حبيا سلح على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق حلا مقرب سمعته سبيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باغيا حسمتني من ودبي يا واهبا حلما جلال جنة سلح على

تلي بتسليم حل المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وسبسوي التحبدي يا حاسفا كل جوا وكبدي تلي وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السهبي يا واسعا وسهلي بالرحب سلي حل البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسهبه ومجميع ما سأني في كلكلي أنت سميع سلي حل المبلغ الموصول الواصل السافي وستحصيلي وسلما عليه في الآل الهسام وسهبه

من وجوده بدا والخدم تلحلا ما اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسلبه بالحلما ملك يا قدوس يا حسيس تلحلا من اسمه حسيس وسلم.

sul... حسنى ما تاب المحل غفران في رجيب ونرتدي في باوى في روضا حريم نرجو من الله بالقهار خالقنا قهر الهدى وهو جبار ينتقيم وهو المقيس الذي أرجو إقاسته ولست للنفس في دارين أنتقيم.

نعبي دولة الآن قلبي يا رب ملتعان ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد بي سوار إلي ويدي بسفار واستخني عنها من نفار لجندي في خلدي لم يلهني مطارسه وفيدور

الله كاوني بما يبقي سلالا سبما خدا ولي خوتا بما خاد وخير رقدي هدية لا يلعين ساقت بخير الحين واليوم بالله يحين من ساءه وفي خدي مدى لي الله الفسار بجاه سيد البسار ولي يمنه النسار لم أنحما لم يفدي علمني الله العليم مما يساء الظلوم وسبقتني بكلوم منصرفا بسفدي ناجى ربي الكريم بكتب ليس تريم انوارها ولي احمد خير سفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الامين في الملأ المكملين حمر عنا والجسد فتح فتحا لم يرى خطوها وجوه لم يرى لمن آياتي سيرا لدم مديم مسري قد قاد خير المرسلين ليب خير المرسلين وبسياق الأكملين خدمة خير البشري ديري يا ما بالسني ساخما لي ولي المنى جما بلا أسى أو كدري نفع لخير الدلال وما يودي

صفى بقائي كونيا قديم مبق هونيا بمن أدام سونيا به علي المكدر رد سقاء والحور باخن يعلم الخيوط لخير ساس والجنود سينت عن التكدر هدم أربي أبنا دري ونحمة

هذا الذي قد سيرا عمري ردم وخيرا من خلبه تحيرا في الله مقيم السري ملكك أفضل البصر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه القصيدة نزولا من غفور رحيم وقل لي ما يستهون.

إلى دخولي الجنة التي وعد المتقون بلا مكر ولا خرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يدرني في شيء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عام هكشش في ربيع الأول.

محسن إلى الخلق مرشدي. شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك ينحو الشكر يا زكر.

يقود الباخي بك سولا آمنا ومن بك يبخي النصر يا ذكر جديد علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقي مجدا خالدا بك يمجدي أروح

لربي مسلما على خير خلق الله تران محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

ربيع الأول ربحت فيك يا ربيع الأول سرا رشيدا للبقاء الأول ربيت فيك يا ربيع الأول سرا راشدا للبقاء الأول.

مبسرا عوتاني كسلي يا خير شار جاء بخير مرسلي مبشرا مع تهني كسلي يا خير شهر يا بخير مرسلي مبشرا مع تهني كسلي عني ما كسلي ووجلي.

الأولي لشهد بخير عند بواق أولي لك ثنائي يا ربيع الأولي لشهد بخير عند بواق أولي لي ربيع الأولي للمنتقى قلت بلا تقولي بشرا يدوم.

خير قرن ونزلي يكسر قطي بلا تزلزلي من جادني بوطني ومنزلي على النبي تلو للمفضل.

عبدا قديما من ربيه الأول مولد النبي لي مولد أحمد ربيع الأول أغنى عن السؤال والتقول مولد

مولد النبي الأمثل وجاد لي ربي بأعلى مثلي بركة المبشر المزمل لي أصلحت عقائدي وعملي يممت ربي تائبا من زللي ومن عيوبي وجميع العلل يصونني عن جالبات الخجل إلى الجنان بالنبي المبجل للمتقى رمت من المجمل خير سلامي العلي المكمل يقود لي مغن عن التقول بشرى الجهور وربيع الأول سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد محمد محمد, محمد, محمد, محمد

وما قضى فساد نرو أجراما لو سكري وأزال وهمي وحيرتي وجاد بالتفهم لله حمدي بخير الظلمين.

جميل بالمكرم نفى لخير الكره كالمحرم هباته ضري نفت وتهمي ولتقود خير علم منبهين هبات ضري نفد وتوامي ولتقود خير علم مبهم أبدي ولا من لدى

أسأله ولم يزل بالكرم تلازمي كتابه بالكرم حامي عين سقواف حمدي وشكري للكريم الأكرم الباسط المقدم المكرم مديم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعاصم.

أبدي بتالي في خير اللقمي مداويا بالله أهل السقمي ليكشف القبير خير مبهمي من خير علم قابض منبهمي منه أتاني بالنبي المقدمي كيس وفهم مثبتا للقدمي منه أتاني بالنبي المقدمي كيس وفهم مثبتا للقدمي بالمصطفى المقدم المكرم خص مواهب الكريم الأكرم رمت صلاة العالم المعلم بلا انتهاء منه لخير سلمي رمت سلام الأعظم المعزم لمن له الصف بلا تعدم أزكى سلامي من حباب الأعظم على النبي المنتقى المعدم اللهم لك هذا الحمد لله الجميل الأكرم على كتاب والنبي المكرم.

0: سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بجتاي بي سنة بي نسو جو جو سرين غانا نيجي ساكو تي مبولا مي ناك ني ماي نو اك تيولو رك اك اك دغلو بوكو دافاي ني دادي مانا اغالي ليغي بي ان شاء الله سرين بي ген سينا كون ني دوخ سرين مارا مو تامبلي وقتاني مو تامبلي نيانغ بي ان شاء الله ربي كون سرين بي بسم الله
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أنت ربي وكنت لي بدادي لك شكري لجنة بمدادي أنت ربي وكنت لي بدادي لك شكري لجنة بمدادي لك شكري على جميع أعمالي سقته لي لجنة ساسبادي لك كل يا سلبخا فابخاين آية منك سرمدا يا عمادي هب لي الدهر أن أدوم سرورا لحبيب بي عليك اعتمادي منك أبغي له سلام ودود ذي بخايا يكون لي بمرادي هدني الدار زارقا وأمان هطيا لي عن الوباء والجراد مد لي منك ما أزى في دوام وبقتير فعل علا بانفراد منك أبخي بالأنتاء سلامي واسع للملا الكرام العباد دائم اكتب لي الرضا بعيالي ولتبصر خير الورى بمدادي إن سجود والولى والجمال مالك الملك سودا والكمال لا يخل بشكور وهو شكور وبه رمت شكره بالعلال ليسوخ العلال دون إساس وبخطي يسيل كل ضلال هدم الضر عن جنابي دواما وبخير يجود لي ذا جمال مضى لي فضله بغير انتهاء بالنبي الكريم دون اختلال حمدي على

مرادي ملكتني على النبي مرادي قلت هذا سكرا بغير اختياري دائمك له سلامي ودود عن جنابي وعن جناب عيالي أصاب ضر مالكي عن جنابي وجنابي

الله بنية الدريا عني وبخير الورى وسال العنابي من بالعلم والمنى مع بخاين بالذي ليس ينتمي للانسلاب حس من مالك بخير البرايا خير نس على العدا بانخلاب مكر ربي ومكر خير مسلم خاد لي جملة المنى بالعلاب مكر ربي ومكر خير مسلم خاد لي جملة المنى بانخلاب مد خير الصلاة دون انتعاي ما سلام يا نجيا قد خلابي للذي دائما للذي كتبت به لي خير ابقى لا ينتمي للانسلاب دائما للذي كتبت به لي خير ابقى لا ينتمي للانسلاب آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

الارض نفعا خد سما وخاد لي ما خسما لي مع التكرم لي خاد ربي فضلا يزيد خلبي بجاه خير الانبياء احمدنا المكرم لم ينهني داعي انفلال او خدب

ساخ لغير المتخى خبل وخاد للتخى مهر الضم معظم قمة خير العالمين ذبت لغير ميمين وبالأمين والأمين فسق بلا تعظم لم ينهني كفر ولا فسق ولا سرق ولا ما يجلب التقولا والله أهلا خلني سان جنابي المخيط لم تنه ذري الوقود وليخود خلقه

وما لغيري لا يبين من بصر ونعم حفظ ذكره العزيز وليجاد بعزيز وما مرادي بعزيز على الخدير المنعم ملك الأسيل والوجود يقود لياض اللجود وليسير الهجود إجابة بنعمي ملك العلي الباقي الخديم جعلني أصنع خديم لمن له فضل

حفيظ ربي ذكره بوعودي مسكره وليديم بشره محسره المنبهم بركة المصفى مخجلة المدفع وكلما

فيما لخلفه يبين وفي الذي ليس يبين لخير ذات المنعم وعلى آله وصحبه عن اسم آسي القصيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من خطنا إليه مدادا وخلاما من أساس إلى انزلاق الأساس وقلت إلينا بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم بصرا فاستبصروا ببيعكم الذي بايحتم به وذلك هو الفوز العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذه القصيدة مكتوبة على سراد خاتم ملكوتك بلا مهو أبدا آمين يا رب العالمين. بايعت خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى

لله والذكر والمقصار في خدمي. الله رب كريم لا شريك له في الملك والعمد فردا جل عن آدمي. ساخ المكاريا والأقدار جملتها لخير نهوي باق جل سو خدمي. ترى خسائد توهيدي منمقة في فلك الوار.

ilahi qaban wal takfisar qatlin kana maqluba wa kamil al qasdu fina wa niyatuhu wa talka makkata fadlan darahu tuba bi haqqi maqdumi sallal ilahu law wal ali wasabi man kana lahum tuba ya man yarumu sabiyan li sayqi ahmad banba rumtal muala fasallim li sayqi ahmad banba ma waladat qatu umsa lanaka ahmad banba innal ma'arifa kullan min bahri ahmad banba qutul wujudi jami'an fil asri ahmad banba al awliya un nujumun was samsu ahmad banba وهم كمثل عيون والبعر أحمد بنبا إن السيوق جميعا يال أحمد بنبا فليس يعلك مرء يهب أحمد بنبا وليس يسد سخص إن كان باخد بنبا وليس يبصر تمس إلى بأعين بنبا خوس وقيس مريء بسرى لمخسر بنبا قيس القيوس وليس اليوس أحمد بنبا سمس سموس ونفس نفوس أحمد بنبا بعر البور وصدر الصدور أحمد بنبا إن الفدائل كلا لسيق أحمد بنبا

0: talibayil min fasrabbi ahmad banba aw kuntare imajudin fasrah li ahmad banba aw muhraman birasadin alayka ahmad banba wa in arat kaumumun yammim li ahmad banba wa in dat ka kutubun yunqiska ahmad banba nurul muridi wa narul maridi ahmad banba laysul udati wa qaysul udati ahmad banba lidini lay sururun bi sayqi ahmad banba fadamma qala jalil bis bi ahmad banba man lam yud bi ulumin fa kayfa yunkiru banba lanna qara'ibu fadlin bi sayqi ahmad banba هذا المناقب طرًا سياب أحمد بنبا علي سما عليهم رضوان مالك بنبا علي سما عليهم رضوان مالك بنبا
1: جرجف سرين إبراهيم كاري واي جرجف سرين إبراهيم جوب المسوري سيخ أحمد بامبا موي تيابا تيولوجي يالنا نبي صلى الله عليه وسلم يالنا نكو سون بوروم فايل jeureuf ñu ngi lay sante bu baaxa baax ci wayu am solo yoy nga xamni andil nga nuko te serigne ibrahima diop masmar yi way ko cheikh ahmed bamba khadim rasoul kon serigne abdou khadir diagne dañ lay jox yawit su ko defé buñ la joxé paré serigne ahmaduna moy ñaanal mbolo mi su ko defé ñu jox isbu tarqidar khudus gamak yu mom day wey rek inshallah taala ba fu mu sobé serigne bi kon serigne abdou khadir diagne bismillahir
2: rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهل بفضله وجوده وكرمه مدي هذا حقا مديت بالله بلا توقف وهايقي أنهاه ربي بقفي مديت بالله بلا توقف وهايقي أنهاه ربي بقفي ديقمها بمهو واحد القهر فوق العباد وهداه للرهر ينهو لقيل جهده زو انتهار يسفو لي الليل ويسفو للنهار ذهب إبليس لغير باكيا ونادما من مكره وشاكيا أخذاه ذو العرش العظيم اليوم وأنجنا بي يديم السوما حجبه الله عن القصد ليا كحزبه معا وأمري وليا خدت عبادتي جاد بالخلاص قلت لوجهي إلى غير الورى خدمة حق سالبا للسورى عذب إبليس بلا توقف ربي لغيري ما زجر بقفي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وخرق للعادة بقولي يسر للأكرم يسر للأكرم تيسيرا يفوق خلي وحب الله جاري الرفيق يسر للأكرم تيسيرا يفوق خلي وحب الله جاري الرفيق سبحان ربي الكريم الأكرم من قادني إليه بالتكرم سقت له الحمد ما شكوري ولم يزل بالرافي الشكوري رفعني الرافي بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو شكوري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون عن كل أذى جهاتي مون يدي بهكذا أنهاتي إذا تلوت آية فر العين لغير ذاتي ويزوده المعين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أيس مني اللعين والقلا ربي بمن كتابتي تنمي أولا كتابتي فاقت شيوق التربية وكل خير وشيوق الترقية ردت كتابتي بإذن الله لغير النهوي كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفوق خلي وحب الله جاري الرفيع القائل فإنما يسرناه بلسانك تيسيرا لم يسبق إلى مثله ولو الحمد والشكر أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يوم عرفة.

0: عادي بلا مكاره ولا أمراد، رد لغير جهة الشيطان من طيب الممر والأوتان، فر لغير جهة العين يسوقه لغيرنا المعين. هديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي، توفيق هاد قاده الإلهام قد أبديا لي ما له بهام، بدل لي اليوم برب الغيب أعزني ممن قل وقيب، لا يتوجه لناوي مرعب أني مهد مكاره والتعب، سهادتي بغير مهو كتبت وكوني الأبد القديم قد ثبت، شكر لي ميسر الأسير ما اختاره لي بلا مسير، شكر لي ميسر الأسير ما اختاره لي بلا مسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال، واعصمني من المعاصي في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أنت ربي وكنت لي بدادي، لك شكري لجنة بمدادي. أنت ربي وكنت لي بدادي، لك شكري لجنة بمدادي، لك شكري على جميع أعمالي، سقته لي لجنة ساسدادي، لك كل يا سلبخا فبخاي آية منك سرمدا يا عمادي. هب لي الدهر أن أدوم سرورا لحبيب بي عليك اعتمادي، منك أبغي له سلام ودود ذي بخايا.

والجراد مدلي منك ما أسى في دوام وبقتير فعل علا بانفراد منك أبقي بالأنجاء سلامي واسع للملا الكرام العباد دائم اكتب ليرضى بعيالي ولتبصر خير الورى بمدادي إن سجود والولى والجمال مالك الملك سودا والكمال لا يخل بشكور وهو شكور وبه رمت شكره بالعلال ليسوخ العلال دون إساس وبخطي يسيل كل ضلال هدم الضر عن جنابي دواما وبخير يجود لي ذا جمال مضى لي فضله بغير انتهاء بالنبي الكريم دون اختلال حمدي يدال لي

الانفصال ملكتني على النبي مرادي قلت هذا شكرا بغير اختياري دائمكت له سلامي ودود عن جنابي وعن جناب عيالي أصاب الرمى

ملاهم يتضرعني وبخير الورى وسال العنابي من بالعلم والمنى مهبخين بالذي ليس ينتمي للانسلاب حس من مالك بخير البرايا خير نس على العدا بانخلاب متو ربي ومتو خير مسلم خاد لي جملة المنى بالعلاب متو ربي ومتو خير مسلم خاد لي جملة المنى بالعلاب مد خير الصلاة دون انتعاي مع سلام يا نجيا خد خلابي للذي دائما للذي كتبت به لي خير ابقى لا ينتمي للانسلاب دائما للذي كتبت به لي خير ابقى لا ينتمي للانسلاب آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

ساخ لغير المتقى خبل وخاد للتقى مهر الدم معظم قمة خير العالمين ذبت لغير ميمين وبالأمين والأمين فسوء بلا تعظم لم ينهني كفر ولا فسق ولا سلك ولا ما يجلب التقولا والله أهلا خلني سان جنابي المقيت لم تنه ذري الوقود ولي يقود

وما لغيري لا يبين من بصر ونعم. حفظت ذكره العزيز وليجاد بعزيز وما مرادي بعزيز على الخدير المنعم. ملك الذي له الوجود يقود لياض اللجود وليسير الهجود إجابة بنعم. ملك العلي الباقي القديم جعلني أصنع خديم لمن له فضل يدوم وصانني في خدمي. داخل أمي والمداد لسكوني

انت ما الخلب من يشتهى مع رداد الخدم اذهب ربي المراق لغير ذاتي بالغرق لم ينحني من اعترض بجدل وتهم لم ينحني مناسيا اسم الهوى ينازي ولي ربي ناسيا ذكرا مزيل وهمي حفظ ربي ذكره بوعدي مسكره وليديم بسره محسره المنبهم بركة المصفى مخجلة لمدفع وكل ما لم ينفع نفض لغيره.

فيما لخلقه يبين وفي الذي ليس يبين لخير ذات المنعم وعلى آله وصحبه عن ناسم آسي الخسيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من خطنا إليه مدادا وخلاما من أساس إلى انزلاق الأساس وقدت إلينا بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بسرى فاستبصروا ببيعكم الذي بايحتم به وذلك هو الفوز العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذه القصيدة مكتوبة على سراد خاتم ملكوتك بلا مهو أبدا آمين يا رب العالمين. بايعت خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى.

الجهل والألم فاس الخلافي وفاس القلب مع بدني في الله والذكر والمختار في خدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والعمد فردا جل عن آدم سخى المكاريا والأقدار جملتها لخير نهوي باق جل سو خدمي ترى خسائد توهيدي منمخة في فلك الوار

لسيف يصنع به من ربي هذا هلم اللوح والخلم بيات خير الورى باللوح والخلم لوجه رب الورى ذي اللوح والخلم سات في خدمة الله معاينة تغني عن الشك في ربي وعن ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا الملهم الخير ماهي الجهل والألم فاسب خلالي وفاز القلب مع بدني في الله والذكر والمختار في خدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والحمد فردا جل عن عدني ساق المكايا والاقدار جملتها لغير نهوي باق جل ذو خدمي ترى خزائن توهيدي منمخة في فلك الواسي مسحون بالنعم بصرت خير الورى

0: ساتجي خدمات المختار ويا بمن ليكشف دارنا سرايا عنه عني ربيت في خدمتي ربحا يري عجبا من فيد هاد يريني كل منبهم واجهت من خال فيه صادق فطن ولا نبي على غيب لمتهم إن الرسول لسيف يصطدع به من ربي هذا حلم الله والخلم
1: وصحبي وسلم صل على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد خير الأنين وآله وسلم صل على عز العرب وذاك كاشف القرب وذاك رافع الرتب وصحبي وسلم صل على الماحي الوكيل والمتقين.

ولا يثيب لاحقي فضل من المقدمين من سلام الحجرين عليهم مشوا الشجر.

سمع تسبيح الطعام في كف أفضل الأنام. خطاب رب بكلام معجزة المحترمين. كلام الطب قد أتى فيها بنص ثبتا. حين جذع قد أتى في معجزات المكرمين. كان يزور منزله رضوان كي يبجل من عطيور مرسله على ذوي التعظم. نهى الى البيت الحرام.

للجهل بالمعظم. والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاي وجعلا كيدهم في اليهمين. فكل من ذوي البطر مات بأسوأ حجر جعلهم رب بشر كلقم لنهمين.

لم يروه ورجعوا بالألم وأوزوا تستر مع العتيق الأكبر في الغار مرأى نظري وما رأوا من ألم لما الحفيظ المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الحرم كان يعينه الرياح.

يا رب صلي سرمدا على النبي احمد واله ذوي الهدى وصحبه وسلم يا رب صلي.

يا رب صلي كل حين على رسولك الأمين وآله نبي اليقين وصحبه وسلمين. يا رب صلي في الدهور على الذي محى الصبور وآله ذوي الحضور وصحبه وسلمين. يا رب صلي.

الدين يا رب صلي في الوقود الفصيح للسكوت وآله ذوي القنوط وصحبه وسلم يا رب صلي في النهار على النبي.

يا رب صلي في الصباح على النبي ذي الصلاة وآله ذوي الفلاح وصحبه وسلم. صلوا وسلم.

وساروا إلى الكفاح مع السيوف والرمال حب الصراح والفلاح خلف الإمام الأعظم وفيهم المحققون سيدنا الموفقون أصدق من قد سبقوا بالهاشمي العلمين شديق المكبر.

بكل خير عمر سيدنا المؤتمر عزة كل مسلم وفيهم من نكح بنت رئيس صلحا نعيم حين أصلحا بحط كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب معطي الأقسم وفيه مجال الوسم أبو الحسين والحسن.

علي المعظم مود العدل أسمزم ماحي الأذى والوجمين بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن عناء وخجل ومن جون والندم بيغنينا للجنان عن غزوة وعن هوان به لنا طاب الزمان مع قبول الخدم ونحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل الشيء.

محمد وسلم وآله وصحبه ويتعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي ودعني صحب الكرام إذا يقود للمرام.

يا ربنا صل على خير نبي أرسل محمد وجد على أمتي وسلم. يا ربنا صل على خير رسول فضل محمد وعسل.

صل على هذا الرسول بالجلا محمد وجملا حالي به وسلم يا ربنا صل على خير الشفيع قبلا محمد وكملا قصدي به وسلم يا ربنا صل على ما حين أزال وجلا محمد وحصلا.

صلي على خير بشير نولا محمد من عجلا وشعرتي وسلمي يا ربنا صلي على من سبقه قد عقلا محمد من أخجلا قاليني وسلمي يا ربنا صلي على من كسلي قد غسلا محمد من

محمد من عقلها مبارزي وسلمي صلي على سار السماء فوق البراق للسماء محمد والكرماء بحزبي والسلم قد بات يخرق الطباء في الليل قاصد وفاء والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم قد بات يخرق الطباء في الليل قاصد وفاء والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم.

بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لرب المقدم، والكل منهم شرعا في محمد استمعا ذكر الشفيع شفعا مع الأمين الأقدم، وكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرحا تظل شكر نعمين فغاب عنهم وارتقى.

ثم لداره انثنى وقد حوى كل منى من وأذهب العنا وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسول أنا بربه الجميل من ذكري ولقمي آياتك أحمد لا تتناها سرمدا ونتقوى ذوي الهدى عن خطها بالقلم آياتك أحمد لا تتناها سرمدا ونتقوى ذوي الهدى عن خطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا لكن عليه

يا عصمة من نقمين هو كتابه المبين جاء به النبي الأمين بإذن رب العالمين.

أضحوكة للغميم، وهو الذي من ثبت بي ولم يلتفت لعمل يكن فتى عند شكور الأكرم، وهو الذي

كتاب ربي الكتاب بالنص ذلك الكتاب عصمت من عتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن طبيب بي يحبني لبيب يترك خيرا لقمي يا خير ذكر.

واخر ذكر قد بدا من صفائي ابدا ليخلي الدن الرغدا زاء من وخدمي انت رفيقي للجنان يا من

يا آخر ذكر رتلا يفهم ذاكر طلا ذق لي سوى من قلا وليكن حكمي يا آخر مرسل يريد.

أنت السبيل والأنيس لي قد فائق المقيس بخدمة الماهر الرئيس مكيس بالملهمين يا خير الكريم قد محا

0: وأن يقود للنبي في أبد بنخبي سلام المقربي بنتي المختمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله

ومن عجائب النبي المصطفى صلى عليه ربك مصطفى الا يميل لجنابي سرمدا سيون يجر لي

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومدي وسلم تسليما.

وجاءني من رسول الله تنويلا من زنني غير قديم المصطفى وإنني أقدم بمصطفى من زنني غير قديم المصطفى وإنني أقدم بمصطفى أقدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى.

المقين المدام من لم يكن أن يدافع الكريم رضي أن يرد ليس يريم جزلي لا والمتفى خير جزا كما تقبل ووعدا أنجزا سلام.

محمد خير الأنين وآله وسلم صل على عز العرب وذاك كاشف القرب وذاك رافع الرتب وصحبي وسلم صل على الماحي الوكيل والمتقين.

له من الخوارق ما لم يجي للسابقين ولا يفي للاحقين فضل من المقدمين من سلام الحجرين عليهم مشوا الشاء

سمع تسبيح الطعام في كف أفضل الأنام. خطاب رب بكلام معجزة المحترمين. كلام الطب قد أتى فيها بنص ثبتا. حين جذع قد أتى في معجزات المكرمين. كان يزور منزله إضبان كي يبجل من أطيور مرسلة على ذوي التعظم. نهى إلى البيت

للجهل بالمعظمين. والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاي وجعلا كيدهم في اليهمين. فالكل من ذوي البطر مات بأسوع حجر جعلهم رب بشر قلق من لنهمين.

فمن شيئا لم يروه ورجعوا بالألم وأوزوا التستر مع العتيق الأكبر. في الغار مرأى نظري وما رأوا من ألم حمى الحفيظ المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الحرمين كان يعينه الرياح.

يا ربي صلي سرمدا على النبي احمد واله ذوي الهدى وصحبه وسلم. يا ربي صلي

يا ربي صلي في الدهور على الذي محى السبور وآله ذوي الحضور وصحبه وسلم. يا ربي صلي.

يا رب صلي في الوقود على الفصيح للسكوت وآله ذوي القنوط وصحبه وسلم. يا رب صلي في النهار على النبي

يا رب صلي في الصباح على النبي ذي الصلاة وآله ذوي الفلاح وصحبه وسلم صلوا وسلم.

دجى القلوب وعلى ذوي المقامات العلا وحزبي وعظمي قد قام خير البشري واستخيار زمري إلى ذوي التكبر كالبدر وسط أنجمي يمن

وذلك اليوم فلا لارتداء والرباء لارتقاء والصلاة لكل شخص مسلم.

ديري وصاروا إلى الكفاة مع السيوف والرمال حب الصراح والفلاح خلف الإمام الأعظم وفيهم المحققو سيدنا الموفقو أصدق من قد سبقوا بالهاشمي العلمين شديقهم كبير.

وفيهم المبشر بكل خير عمر سيدنا المؤتمر عزة كل مسلم وفيهم من نكح بنت رئيس صلحا نعيم حين أفلحا بحط كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذن يرتل كتاب موت الأكثم وفيهم الجاهل الوسم أبو الحسين والحسن.

عليه المعظم مودي العدل أسمزم ماهي الأذى والوجميل بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن عناء وخجل ومن جون والندم بغنينا للجنان عن غزوة وعن هوان به لنا طاب الزمان مع قبول الخدم ونحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر

محمد وسلم وآله وصحبه وذي تعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي ودع لصحب الكرام إذا يقود للمرام.

يا ربنا صل على خير نبي أرسل محمد وجد على أمتي وسلم. يا ربنا صل على خير رسول فضل محمد وعسلام.

صلي على خير الرسول بجلا محمد وجملا حالي به وسلم يا ربنا صلي على خير الشفيع قبلا محمد وكملا قصدي به وسلم يا ربنا صل على ما حين أزال وجلا محمد وحصلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج اعتلى محمد من غسلا ما سألي وسلم يا ربنا صل على خير مني.

صلي على خير بشير نولا محمد من عجلا وشعرتي وسلمي يا ربنا صلي على من سبته قد عقلا محمد من أخجلا قاليني وسلمي يا ربنا صلي على من كسلي قد غسلا محمد من

محمد من عقلها مبارزي وسلمي صلي على سار السماء فوق البراق للسماء محمد والكرمة بحزبي والسلمي قد بات يخرق الطباء في الليل قاصد وفاء والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم قد بات يخرق الطباء في الليل قاصد وفاء والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم.

تواضعوا إذ عرفوا رتبته وشرفوا لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدلوا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لرب المقدم والكل منهم شرعا في محمد استمعا ذكر الشفيع شفعا مع الأمين الأقدم وكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرحا تظل شكر النعم فغاب عنهم

ثم لداره انثنى وقد حوى كل منى من وأذهب العنا وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسول أنا بربه الجميل من ذكره ولقم آيات أحمد لا تتناهى سرمدا ونتقوى ذوي الهدى عن خطها بالقلم آيات أحمد لا تتناهى سرمدا ونتقوى ذوي الهدى عن خطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا لكن عليه أنزلا هدى للتعلم أكرم بذلك الكتاب.

يا عصمة من نقمين هو كتابه المبين جاء به نقب الأمين بإذن رب العالمين.

وولي من أدبر عنه وما تدبر في عصا رب الورى ادخلك تملي الغمين وهو الذي من ثبت في ولم يلتفت لعمل يكن فتى عند شكور الاكرمين وهو الذي من

حكيم كتاب ربي الكتاب بالنص ذلك الكتاب بي عصمت من عتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن طبيب بي يحبني لبيب يترك خير اللقم يا خير ذكر نزلا من خير رب أنزلا هي تقود نزلا من ذي البقاء والقدم يا خير ذكر

واخر ذكر قد بدا من صفائي ابدا ليخلد الرغدا زا امن وخدمي انت رفيقي للجنان يا من

يا اخي ذكر رتلا يفهم ذاكر تلا فق لي سوايا من قرا وليكن حكمي يا اخي مرسل يري ما غاب

0: وأن يقود للنبي في أبد بنخبي سلام المقربي بأنتي أول مختمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله